فهي حكومة يعني تقدر أقول لك هي أصلا تعلق عليها كتاب تقدر علق هي أصلا تقدر أقول لك لا والكلام ده من أجمل